0: جامي ايماجيني تجي وحده كيما كيف في هذه القهوه. الله
1: نو جوفير يدك
0: قلبي شاطر ولا نو
2: مي اتون مي دو كو تي مون بتي كوبان
0: بتي كوبان
1: غرو كوبان انا صاي
2: مي تا كيل اج
0: لا مون اباطاش بلو كلير بلو كلير بلو كلير بلو كلير بلو كلير